فيعطفت أنت ويسينك كي خنويت مقومة نهيوون نهيوون نهيوون هكتوفت كوفتنا مهومة أتسمونا إغوة نقامونا إغوانما إغيمي غوسيا إغوما واسكمتك واسكمتك كاكي كميونا أغوان